يا وليخ نفاسوا ست نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاتها هي بنالي جرد